وقسما انت ما ظلم هي رداين ليها تشيرين انتي هايين جفلي الوقسما انتي ما ظلم هي رداين